0: شو؟
1: ني بتفكيد موتك شلها نجيش لها كافي خزاك لها ميتا הרכבתי משקפיים